بروغ في تشابو واي بو لا بو ساتشايلي بو باتو باور ما بينيتو في فيتيلي نو سو ما زال ما زال كوزلاي غاك بس كما هامبو بنزان بنزان بنزان كونفو